ايوه برتني الراديو موزمبيق مسو بروفيسور يمنيكا. برتني تشوتو بادو كون بادو كون شركوين داكو فيلا كنا وا باولو راكيل باولو جورج نا روزاري دومينغوس tisotanga tiri muno tatumwa muchiute zvakanaka purtani hai antonio fazenda machimba.